بريكر تعلي بس شوفوا ضحكتي شوفوا سناني when you're trying to mess with me.

0: Voilà. Hamlaoui Mahfoud. C'est ici ton grand-père.
1: Comment c'était ?
0: La prière, c'était Kullu Nafsin Dekatun al-Maut.
1: Kullu Nafsin Dekatun al-Maut.
0: Kullu Nafsin Dekatun al-Maut.
1: Kullu Nafsin Dekatun al-Maut.
0: Ras El Mauta, la ville est morte.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انتيا هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
0: لي فام لاف لي فام.
2: خلينا ما يمد الماء وما كانش.
0: لي زوم لاف لي زوم.
2: جيبوا جيبوا الزبيه تاعها البيضه تاعها.
0: Découpez le linceul. Parfumé.
2: Hop,

0: إلى حيثيات وتفاصيل المسابقة
1: الشباب وعندكم هجمه اللي ذات لات اكسبيريمونتيك
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنه التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الاول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويله الى الامام، البحث عن محور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو.